0: والعصر
1: By the declining day.
0: إن الإنسان لفي خسر
1: Lo, man is in a state of loss.

0: Read in the name of thy Lord who createth.
1: خلق الإنسان من علق.
0: Createth man from a clot.
1: اقرأ وربك الأكرم.
0: Read, and thy Lord is the most bounteous.
1: الذي علم بالقلم.
0: Who teacheth by the pen.
1: علم الإنسان ما لم يعلم.
0: Teacheth man that which he knew not.

0: knower of the invisible and the visible, the mighty, the wise.
1: Chapter 29, verse 1.
2: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
0: ألف لام ميم

0: إذا السماء انفطرت.
1: When the heaven is cleft asunder.
0: وإذا الكواكب انتثرت.
1: When the planets are dispersed.
0: وإذا البحار فجرت.
1: When the seas are poured forth.
0: وإذا القبور بعثرت.
1: And the sepulchres are overturned.